وهم أصلح قلوبنا وطهر نفوسنا واغفر ذنوبنا. اللهم اجعلنا من أهل التوبة والمحاسبة ولا تجعلنا من الغافلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.